0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.